الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا لوس ربطكم صف si Sof yang masih kosong di depan, kemudian handphone di cek kembali untuk dinonaktifkan atau di silent.